يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يدو تو بين تسكيسي بتسعادو هي بين عشلا أكورد أبلاجة بين عشتين بجانكو أخوت إه بجانكو أخوت إه

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي كيتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين انشتين بجانكو اخوت اه بجانكو

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه